أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

قائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.